أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

إذًا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماء والأرض وإلى الله المصير

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا

لإثمهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يهتمون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

مُسَفَّعًا بِكُلِّ تُمَاسٌ أَدُمْتُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

0: يسل
1: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
2: يا ربنا يا ربنا
3: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا بأن صلى زين البرية محمد وآل سلم على جماعه النقيد سلمد المولى فسلمد سلم البرية حمي عليه وذكر جماعه صل عليه في جميع الاله مع سلام وسجد سؤال صل عليه في جميع ذنب مع سلام وقوات العبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وفي لكل مسلم ومسلمة مغفرة تسكن من سلامة وفي لكل مسلم

0: يا من الناس
1: ما
0: سمعت سلم وسلم سرما عليه في عليه والمتبي إليه وسل يا رحمن بتسليمي على النسيم.

ودننا مصد بعصبرا وانصر علينا بركات الفاتحة واجعلنا أهل غزب مانعا وطلنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار.

بعنفي وسجي بحرمة المصلة المنيعة صلي على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه وكل مسلمين ودنني عن التعرضات يا والدا بوصفي وسادي وبدعائه وكل بسمه ليمنا تلي وكل

ولي بارك جميل العركة وسطنا بوجه الحركة يا من بيسا سمي الإنسان وكل

يمنع بعد الوالدين أرسل بغير جهد الشيطان وليكن في وطني أوطانا بغربة الألف للتعوز خلي لي العزمة يا معوزي.

سيدنا محمد المبارك يا واحدا في الملك لم يسالك ووجه الشيطان والمدائكه لخيرنا بلا رسولك عيدا ودمه مسكه وعسلا ولا رسول بازلا ومفسدا وليكن بالعركات زمرا

والمرسلين وكل أبياء وجربي آخي وليك الكريم يا وائف الهزمة والتقيم قروب سر النسام حيث فرتا وسكنا تشكما فهرتا يا ربنا يا سلاتي وسما سل دواما.

صلي على نبينا مرتجيبا مسلما وهو النبي طوبا ونار والمسالك تغاني يا والي

يا من كتابه بذل تقاودا سلم على حال ثم ترودا ولا لبس وسلم بعدا مبشرا

الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة من مدحه بالقول وإنك لعلى خلق عظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق والموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم. وقال تعالى في كتابه الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وسيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وزمرة المؤمنين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، القرآن منبع العدالة في كل زمان ومكان، وإنه لتنزيل من حكيم حميد منان. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما فضل دينكم على سائر الأديان إلا بمعجزة الدهور وآية العصور كتاب الله الفرقان. فإن جعلتموه بين أيديكم كان لكم قاعدا في الآخرة إلى المغفرة والرضوان. وإن جعلتموه وراء ظهوركم فالإعراض عنه يؤدي إلى معيشة ضنك في القبر وعمى عند الحشر ثم إلى النيران. فكيف لا وهو كلام الرحمن الحنان المنان، من خلق الإنسان وعلمه البيان ورزقه اللؤلؤ والمرجان، الذي يأمرنا بالبر والصلة والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويوفر لنا الأمان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وكل عصيان. وفي الحديث: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وفق الله جميعا لمتابعة الحق حيث كان، وأجارنا بفضله لمتابعة النفس والهوى والشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله جعل المؤمنين إخوة ونعمة الأخوة في الإيمان وصيرهم بين الفرقة كالبنان وكالبنيان. والصلاة والسلام على نبي الأمين سيدنا ومولانا محمد المجيد وعلى آله وأصحابه أهل الرضوان والتمكين. أما بعد فيا أيها الناس إن الفضيلة الصبر أعظم القضاء ومنزلته عند الله من أشرف المنازل. من كان كل واجبات منا نادرا والكامل كبعض العلماء المسلمين بمن يكون عليه الفقير الجاهل من ذوي العلم والفواضل والنجاح الهادي. وبه المسلمون الدول والطلب من الاسلام ونصروه ونشروه وبعوده الاعمال.

0: ودون خلقها في معصية وعلى رأسها إفراط الصلوات وإيتاء الزكوات ما عنه لا خسران حاضرا ولا نقصان ولا المدن بحق العبد الديان. فيتجلى له الرحمه والحسان ويشبه عليه نعمه من الرحمه والمغفره والعتق من الميراث. ويقول مثلا انك له سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدون وهم على قمه السر والسلام والامن والامان مرضيا عنه بما صبروا في امتحان من قبل الله السميع البصير والرقيب الشهيد العليم الخبير ومن عظمه وحكمه السيد والجعلان صلى الله وسلم عليه في كل سلام وآله المصطفين الأعيان وأصحابه الفرسان والشجعان. يغفر الله الرحيم الرحمن دول الإخوان ونساء من كل الإيمان والإسلام والإحسان.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر
1: الله
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
1: الله
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا
0: الله أكبر
1: الله
0: الله أكبر
1: الله
0: الله أكبر
1: الله
0: الله أكبر
1: الله
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله
1: الله
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: الله
0: الله

الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا.

قوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت

قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

فيهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح

فاعلم بأنك مني زوجا أبدا ذاك ربحك في دنيا أخراك فالدعاء صدق والإخلاص متحدا

تفرغوا من إزلاق سرم فلتأتينا زيارة أيضا لتدخل دار السلام دار السلام وسلام لتدخل دار السلام دار السلام وسلام تحفة الله في تخميس استغفر الله تحفة الله في تخميس استغفر الله تحفة الله في تخميس استغفر الله الحمد لله ذي الغفران والكرم ما سلام نعد الخلق كلهم على الذي ساد في الحرباء والعدم محمد خير خلق الله البيم من نرتجي عنوى في الهول والنخيم بعد فالخلق مني اليوم سولم من قصة الذنب والآفات والغمم فقلت ساعة توبة لله من ندم استغفر الله جري الفك في ذلم على عباب من التيار ملتجم جسمي ضعيف لأصحى من تحل بي وبان دري وقلبي غير منتبي فقلت مستغفرا ربنا لوزبي استغفر الله منجي المستجير به إذا أعلم به در من العلم قد ترين على قلبي زنابا خوف ونور عند عقد كل زمن فقلت طالب غفران غفور إذن فاستغفر الله غفار الذنوب لمن بالانكسار أتى أصلي والندم عيبي جلي فلا يخفى على المقلى لكن ربي ستار يوبي فلا فسأل طالب ستر خائلا رجلا فاستغفر الله ستار العيوب على أهل العيوب ومنجيه من النخم نطخي فدولا وقلبي نارا لم يسخي وديدني خير ممدوح فياه مخي أقول مستغفرا في ليل سارخي أستغفر الله من نطخي ومن خلقي وسيني شاني ومن شكلي ومن سيومي سري خبيه لدن في القلب والبدن وخدمات فأديداك ما ددني ألا توب ونيل الموت يقصدني استغفر الله استغفر الله استغفر الله من سري ومن علني ومن تخلبي قلبي وابتسام فمي أسني وعيني لما يفدي لا ضرري تزخي وتنصر دون الوعظ والعبر فتبت لله للإزغاء والنصر استغفر الله استغفر الله استغفر الله من سمحي ومن بصري ومن ضميري ومن فكري ومن كلمي وكم تجريت في خولي وفي عملي ولا إله يأثى من غدد قبلي من أجل ساعة قلت لما أعطت من خجلي استغفر الله استغفر الله استغفر الله من جرمي ومن زللي ومن كبائر آثامي ومن لممي يدي ورجلي لما يصل فتاة بخدي تجري وتمسي فيا خمي ويا نكري لكن أتوب إلى رب الورى استغفر الله استغفر الله استغفر الله مما خطنيت يدي من الخطايا ومما يقدم الخدمي خساني قبلتي وخبها ما عملت كفي وما عمل جميع إنسان تركت فقلت لما ردا نفسي خدا فسين استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما لم تكن كسبت كفي وما كسبت
بمبلغ الحلوم نفسي تقود حجاية دارك الفراسي ولم أقل فيه سير مساس الخراسي أخليت أنفاس نفسي الليلة في الخلاسي استغفر الله استغفر الله استغفر الله حمل نفسي ومن نفسي وخاتي وحضوري ومن بطامي تبع اتباع الرواق وخلة الورع والخرس والبعلق في المعالب ستعي لكنني تطلي الغفار ساسرع استغفر الله استغفر الله استغفر الله حمل تبعي ومن تبعي ومن تحول حالي حالة سقي أخطئها إلى جمع المال صار سعي مغسم الدار زنن لي ومعي كذا وعندي كذا لعبد ولد سعي استغفر الله استغفر الله استغفر الله من قبلي أنا ومعي ولي وعندي ومن سني ومن خصمي أصبحت من كسرتي وعسى نساء أسني لكن رجعت إلهي أن يعافيني غدا لقولي لما زن خوفني السفير لا يغفر أن يؤمني المخافات يوم الصل والندم قد بان لي النواب قد كنت أكتمها الماسي فرب الله يعلم فقلت ذات البتل مما يقدم السفير لا مما لست أعلم وما علمت وما حرفت فهمي تنام عيني وقلبي كل زلة وهمتي للمعالي خير مرتلة حتى ذنوبي ونومي خففت زنتي استغفر الله من نومي ومن زنتي ويغزتي وبه ما يسمع تسمي بيخوفني من أجل خلتي وقبلة البعاد من أسباب زلتي غدا لذا قلت أبا ليلتي استغفر الله من يومي وليلتي ومن خديقة مولى أن يبلغ من الندم عرفت ما أمر مولى للمشيخي مكسر الله حتى صرت ساكنا أنا أنخلت أبا لذي استغفر الله مما كان في شيخي من الخلاف يحشي شيب والرمي نفسي إلى خير دون الخير داعية فأنا عين تغسل الله داعية فقلت مسيا للرحمن خاسية استغفر الله ما هبت يمانية وصحت السبيل في ساتي واللجم قتلت من دوفي إيماني الحوان أمرا حتى أسلت بها حصة العمرا فقلت مستغفرا رب السماء يلا استغفر الله ما سار حديدينا وعالم الشروفة فالحل والروي أسألت فاتي لخير الله ربيا حد كنت أكسب في طاعتي أنا أقول شريعا تائبا رجيا استغفر الله ما لا حسب هو تخنت الطير في الأخزان من نخل حد قام إبليس ذو الإخوان سلوى المال أيوم الدار متصيا لكن ألوس بلا بيغا إلى الذي استغفر الله تعدى الحروف وما استغفر الله تعدى الحروف وما في سكر من آية قلت لا ومنك قد كنت أغفر سبيل الأسكي العزاء لكن نبي قبل تلك السلام وزاء فقلت قيول يا مولا يا كرام استغفر الله تعدى الهم وما استغفر الله تعدى الهم وما في الأفخ من العالم والأرض من اللمين.

يميتا ابن وكيا استغفر الله تعالى ان الاتيا في البحر من نعمه والبر من لي لقد حسنت وربي ارحمه يا رب لو لم يخل لا اسامع اللهم الا توب وخزي قائلا سديا استغفر الله تعالى يا هو استغفر الله تعالى يا هو تجي علي من الاوقات والقسم فرحت ما كنت اقف سالي السلفي وصلت ساعات روحتي اذ كنت ساعات تنافي الا توب لنخف اليوم من اسفي استغفر الله تعالى الكاتب في نادي قائد من بلاد المنتتي صغير يا وان في قطع ورا والبر ممتلي النار هانا الا توب من الافات مغتنما استغفر الله تعالى لما جوابا استغفر الله تعالى لما جوابا بل في عالمي قل يا من الديوم يا ليتني كنت مت واحد لي ولم يكن تلك لي الا غتابه ولم امن للارى فاليوم قلت استغفر الله تعالى الخاتم استغفر الله تعالى الخاتم استغفر الله تعالى الخاتم يرسل وجل ومراد ومن عجل ما زلت اتي ما لم يرد مالكنا منذ زياني وما لم يات خايبنا فقلت مستغفرا لو ساترنا استغفر الله جل الله خالقنا استغفر الله جل الله خالقنا استغفر الله جل الله خالقنا طالبا ونوي العاصم الرمان وهو الرحيم الذي ما زال سائخنا لما نفوز به وسلم وعائخنا لا نتوب للغفار فاتينا استغفر الله جل الله رازقنا استغفر الله جل الله رازقنا استغفر الله جل الله رازقنا الملهم المفتن الموصوف بالكرم هل سلم ان الله راسلنا غدا كما هو للاهوال راسلنا فكلكم فليقل خوفا لباعثنا استغفر الله جل الله باعثنا استغفر الله جل الله باعثنا لم مستعمل املاك توبا الى الله واقتادهم لاتفه وادخلوا بكم وخلوا مكاسبه فكلنا فليتوب يرجو مصادفة استغفر الله عن دعاءك مضاعفة مما ذكرت من الأجناس والقسم الحمد لله لما قد خضى وتري من بعد ما كنت سابقا وزاد درري حمدا يكافي مزيدا منه في العسر ثم صلاته على المكارم المنذري خير البرية من باك ومتصوي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على وعدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ذي الملك والملك سبحان ذي العزة والجبران سبحان حي الذي لا يموت سبحان قدوس رب الملائكة وروح سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورداء نفسي وزينة عرسي ومداد كليا سبحان ربك رب العزة عزيفا وسلام
على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ختيم رسول حبك ديني يا ختيم رسول حبك ديني من سمى جاهم بيننا يا ختيم رسول حبك ديني يا ختيم رسول حبك ديني

ما غفر ذنب الإنابة. أسعى وإني اليوم قد ندمت من كل ما جنيت منذ غفلت.

واغفر لما سمعت بالأذنين، واغفر لما أكلت بالبطن وما بالفرج قد عصيت يا رب سمع، واغفر لما

0: واغفر لذنوبك لمن علمت واغفر لما علمت يا ذا الكرم من الجناية وما لم أعلم واغفر لما علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك واغفر لما مني علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك
1: وآتني حسنة في دنيا وفي غد

واغفر لكل من إليه واغفر لشيخي وشيخ شيخي وشيخ ذاك شيخي ثم شيخي ولجميع المسلمين طورا والمسلمات لهم جارا وصل يا أما صلاة من قد كفى على شفي شفاء مستوى والآل والأصحاب أهل الأولي ما نال تائب قبول.

ملائم قبول قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا شبيح إلهي مثلي على من عدا مهيبا مهبا سبورا سبوح إلهي فصلي على من بدا تقيا نقيا رئيسا رجوع إلهي فصلي على من هدى مطيعا متاعا يرصد الجنوح إلهي فصلي على من ذهي ببر وماه لكل قبيح صلاة تقوم البلاء والردى تجوم من لا تسوب مشوح صلاة تراقي للنيل العلا تقوي العقول بأقد صحيح

مندغال متبانيت الكريم شفيع المسيح والمتمال مقتبيل مقتبى به والوكيل العزير الربوح مرابا مراب الرسول النبي نديب العلاه الكليم الفشيح جميل المعايا زكي الهجاء.

بالذي يلوز بالتحايد نوح حرام على من هداه أبا دخول جنان ثقيلا تريح ومن لم يلنا عدو ينتظر بكل ثقيل ونار له تبعنا على خيرنا بالولى إذ المسوى قد تفى بالرجوع عديم تداها لباهي نداها جزيري لوافتنا الربوع عديم شنا الذي قد هواه

الزكي بمد أبي بالخير شموه همان نبي كريم علي يقوم الأنا والعدا والفتوح يزاقي وعد الأرى والعيا ويدلو سدى والسلامة تموح

بسكر على جذب قلبي لحب مشيح لعبي رسولي الذي سرمدا وصلي عليه بمده مريح فكن سيدي للقديم دنيه شفيعا ليوم العنا والكروح عليك سلام الذي أتقي لدي ختاما بفوز يريح

أحدا وقل لي نذيرا فإني عجيب وكن بي غجيبا وهب لي ردا وكن لي غفورا فإني مليم وكن لي معينا على مطلبي وكن مهجرا لي فإني شعيم وهب لي سلام وهب لي دخا ونور جنان وزدني هدوم وهب لي نجاة وزدني هدى وأصلح أموري وزدني نهيم وأخرج عيوبي وزدني علما

حملني منزل دنا ودائي ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليكفه بي عن البلاء ثم على من حيث مسلا مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل والسعد ذوي العلاء ما احتاج ذو الأسقى من الشفاء هذا وإن اليوم ذو أوجاعي مبتغي معنى المجيب داعي وأشتكي إليه ما من ضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا بجاه خير العالمين الاكرمي ثم بيمن رمضان الاحسني يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وانزلا يا ربنا خير نعم ما كان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الاداب والمزايا وكفنا الافات والرزايا وهب لنا الحرص على طاعاتي وكفنا الكسل في الاوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من ذو امر الورى يا شافي انزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء وانزل النفع مكان ضري وانزل الخير مكان الشر وانزل العلم مكان الجهل وانزل الجود مكان البخل وانزل الغنى مكان الفقر وانزل الشكر مكان الكفر واصل جميع المسلمين عاجلا ثم قيم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تؤاخذهم بكثر ذنبهم فانهم وان عظوك يا احد لغفلة لم يشركوا بك احد وانهم ابدانهم لا تقدروا الا فلائك لضعف يظهروا قلوبهم ليس تميل ابدا الى سواك من هنا الى فدا لكنما طلسوا الجوارح افضهم ولاقبح القبائح فلا تؤاخذهم بما لا ينقصك ولهم الحد الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن

وأخرجنا بالحب كل مسلم، ونجنا من شر كل مجرم، وجل جميع المسلمين طرا لنا أقلاء فنكفى ضرا، وجل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا، وجل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى، وجل جميع العلماء العاملين، وجل جميع العاملين المخلصين، وجل جميع المخلصين الزاهدين، وجل جميع الزاهدين النافحين، وجل جميع النافحين الصادقين، وجل جميع الصادقين الفائزين، وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة، وجلهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا، وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلك، وجل جميع إخوتي ونصبي في رحمة يوم اصطداد نصبي، وجعل لنا هنا وهبنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحسى، وهب لنا مكارم الأخلاق ما تحاب بلا شقاق، وجل صغيرنا يواقر الكبير، وجل كبيرنا يعين للصغير، وجل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد، وجل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد، وجل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد، ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر، حتى نسير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين، واغفر لنا وآفنا بعافية تكون في الدارين غير عافية، واحمي وحض وكفنا عن مظلمة، ونج كل مسلم ومسلمة، وأولنا يا ربنا حسن الختام إن الممات وغدا يوم القيام، بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأقراض، بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأقراض، محمد طبيبنا الهماني المبرئ الأمراض والأسقام، وصليا عليه ثم سلما وآلي ما صحاب الكرما، ما أفلح المزغول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء، وللناس عينا زادوا له شفاء وفيضا، يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء، يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء، ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تمل شفاء وفلاح، بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليما. ربي اوزعني يعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

يسيروا وصلنا الهدام والناس أسيروا مسيري ما الأخيار لله بالنبي وما لي لغير الله يقول مسيره يسير بي الجذب الذي قادني لا كريم عليم هارون يسير شكوري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو الشكور شكوري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو الشكور شكوري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو الشكور نشوري وتأييدي ويسي لدى الإداء من الواسه الوهاب فهو نسير أميري لدى سيد ومسي وسيلتي قديما له وهو القديم أمير أجوري على الوهاب جل الذكر من على خدمة المختار وواجيره على خدمة المختار وواجيره نسوري الكوني عبس الأرض وده خديما لخير الخلق ونسيره خديما لخير الخلق ونسيره اجرني الكافي به من عصى الإداء ومن كل سوء ووجه المجيره مسيري الكوني عبده خادم النبي وعمر البرايا للإله يسيره

بكوني أحب الله وهو ثور ستوري في الدار مدحي محمدا بالنسم والنسر وفد من ستور بزوري كتاب الله وسنة النبي بأعتني أمانا وبشور خسوري قلت ولا لاني تبركت لمت اللسان المدي الغسير خسوري قلت والأهل عني تبركت لمت اللسان المدي الغسير ورا خر نسارا بكيده وصن سنونا والسنون كروب لرب العباد لا لهم سائبا له من السم والعباد وأوصفه لو تبت من عيب الجباه في رقيره فأمني لو عبد الله يبدعيه لو تبت صاحبه وعبد رداءه ومني لو شبه يدعو كسور حجيت ببشر من عبد شكور عليه السبع والمقرد وبالقلب من رضواني ما أفنوه

الدين صدور القبور لمولاي عمدي راديا زاجرا على سر سري والكبير كبير فليت بي رب نسك ما ينسى لمن تاب التيسير وقدير فأكرم به ربا نفاني الإدا وساق المنالي والجنة باقي خنيت به ربا ولأن يقود لي مراني ويني ساد وفقير أماري لو فولت والقلب طيب قريب لدى الأفداء وهو بصير رفيقي كتاب الله رفيقي كتاب الله والمصطفى نبي وأصحابه في البحر إن عدوه رفيقي كتاب الله والمصطفى نبي وأصحابه في البحر إن عدوه وخاتبه بالمتح وهو بطيبة وإني له جار منافق سور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب من رجاء وقصور وخاتبته في البحر استهرا إلى الله والمختار وهو مني نبي الأداة لأن نفسها هنا وأنت بمتي كالصلاة جدير فسل خالقي رولا إذا الإيمان بما أعوذ به للبر أنت النشير فسل خالقي تهكيل عبدي بمنيتي فساك على المولى الكريم يسير عليك الصلاة من جل مسلما مع الأهل والأصحاب والبدور ومن الصلاة مع سلام إليك يا مناك الكريم من ندى عبور أخشني يا سبي وسيلتي قلنا وقد يوم السماء التمور أخشني يا سبي وسيلتي قلنا وقد يوم السماء التمور أخشني يا سبي وسيلتي قلنا وقد يوم السماء التمور وقلني من البجاه والبهر قانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبشرت للإسلام بها جنا وكن منيرا بالإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه الأمور على خير خلق الله سرا محمد في لشي كل يقين مع الآل والأصحاب أزلي داما يسبعني كل من سيجور على كل صديق رضوان ربي كما قارن عبد الخارين يسير على سيدي الفاروق من ربي ردا كبير كما قد تبه وسجل ومن الذي نورين أبقي رداءه كما باس بالنورين ووسجل على والد سبتين أثنى ردا كما أباد الإداء بسجل وسجل على جملة الأساد رضوان ربي كما جاد من جاد في سكبه بهم أرتجي من مالكي نظره على تيسرك بتسليسين التجو يصنونني وحتى اقترابي لديهم أسيرا نوال كل سميور ويارا وسارا للسياتين والأوى وإني لرب العرش جل أزير ويارا وسارا للسياتين والأوى فإني لرب العرش جل أسير أسيري إلى في البر والبحر عابدا ولست إلا الفجار أو الواشر مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسس بالعدل المتين مرسلا وبالحروة الوثقى لدين النور بي من ربي لربي مويدا
فأهل النصارى والبور والتنور به صرت من ربه لربه مؤيدا وهول النصارى والبور والتمور هو الكنت والتبريت والساد ليونا به تنتقي نار قدا والسبوك والسبور كتاب كريم من كريم مكرم لهب كريم للقدير يمين كتاب مجيد من مجيد ممجد لهب مجيد للكفور يدور على من به قد جانا منهم منكرا فلا تنتقيني سؤال سامير على من به قد جانا منهم منكرا فلا تنتقيني سؤال سامير آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.